0: جعل دي دي دي دي دي دل دي صباح للرن افن سي صباح للرن افن سي يونايتد
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.